هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: نرحب بكم سيداتي وساداتي إلى القسم العربي لإذاعة أم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أثرة يتلوها علينا الشيخ المنشاوي ما تيسر له من سورة الإسراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

حتى الآن قراءة من القرآن الكريم. والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، فبعد قليل من الآن سنقدم لكم التعليق اليومي، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ثم نقدم لكم حلقة الأغاني الهندية، وبعد ذلك نقدم لكم سبوت لايت. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه: الهند تؤمق علاقاتها مع سلوفاكيا. هدي رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي باستقبال حافل وتقليدي في براتيسلافا خلال المحطة الثانية من جولته الأوروبية يوم الاثنين، وكان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية السلوفاكي، حيث استقبل بعروض ثقافية متنوعة وبأداء النشيد الوطني الهندي فندي ماترم على أيدي فنانين محليين. وقدم لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي التقديم التقليدي المتمثل في الخبز والملح، كما شاهد عروسا للرقصات الشعبية التراثية، وأشاد بهذه التقاليد التي تسهم في الحفاظ على الثقافة والتاريخ. وفي منشور على منصة إكس قال رئيس الوزراء: إن الاستقبال في براتيسلافا تضمن تقديم الخبز والملح، وهو تجسيد جميل لتراث سلوفاكيا الثقافي الغني ولقيم النية الحسنة والصداقة التي يعتز بها شعبها. وقد أقيمت للرئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية مع حرس الشرف في قلعة براتيسلافا التاريخية، وأقد مودي مباحثات ثنائية مع نظيره السلوفاكي، وجاءت المباحثات على مستوى اللقاء الثنائي المغلق وعلى مستوى الأفود. ورحب الزعيمان بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة، وهو ما يمثل فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، ويجسد القيم المشتركة والصداقة الراسخة التي جمعتهما على مر السنين. واستعرض رئيس الوزراء مجمل العلاقات الثنائية بما في ذلك التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والفضاء والطاقة النووية المدنية والطاقة المتجددة والابتكار الرقمي والتبادل الأكاديمي والثقافة وتنقل الكفاءات، كما بحث آفاق التعاون في مجالات جديدة مثل التقنيات الناشئة والمتقدمة والذكاء الاصطناعي والحواسب الفائقة. وشكر رئيس الوزراء مودي نظيره السلوفاكي على التضامن والدعم اللذين أبدتهما سلوفاكيا للهند في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في بهلغام في أبريل عام 2015، ويؤكد ذلك الالتزام الراسخ بين البلدين بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وتبادل الزعيمان أيضا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد مجددا الالتزام بالتعددية وبإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية. وأعرب الزعيمان عن ارتهاههما للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمة الأخيرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، كما رحب بالنجاح الذي توج به إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين واعتماد الأجندة الاستراتيجية الشاملة والمشتركة، وهو ما يشكل خطوة كبيرة نحو تعميق التعاون في مختلف القطاعات. وأقبل المباحثات جرى تبادل مذكرات تفاهم في مجالات التقنية الرقمية وحجرة العمالة والتعليم العالي.

والبحث العلمي والإنتاج السمعي البصري، كما تم تبادل خطاب نوايا لتأسيس التعاون في مجال الدفاع. واتفق أيضا على أن تنشئ الهند أول كرسي أكاديمي للذكاء الاصطناعي في Technical University of Kosice. وأقام رئيس الأدغاء السلوفاكي مأتوبة غزاء تكريما لرئيس الأدغاء السيد نريندرا مودي، الذي وجه دعوة إلى نظيره لزيارة الهند في موعد يتفق عليه بين الجانبين. وخلال الزيارة وضع رئيس الأدغاء إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في براتسليفا.

مقدمة الأخبار. يلتقي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على هامش قمة مجموعة السبعة في إيفيان. ووزير الداخلية أميت شاه يترأس اجتماعا هاما بشأن مشروع سد كيشاو متعدد الأغراض في نيودلهي. والوكالة الوطنية للاختبارات NTA تحذر المرشحين وأولياء الأمور من عملية الاحتيال المتعلقة بأوراق مضيفة لإعادة امتحان نيت على وسائل التواصل الاجتماعي. ورئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يجري مباحثات ثنائية مكثفة مع قادة عالميين خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان. والهند تنضم إلى جهود مجموعة السبع لمكافحة تفشي الإيبولا والسرطان. ورئيس الوزراء السيد مودي يلقي كلمة في جلسة التواصل لمجموعة السبع حول بناء شراكات جديدة وإعادة بيان التضامن الدولي. ووزير الاتحاد بيوش غويل يدعو المستثمرين العالميين للتعاون مع الهند في تحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار. وإحياء اليوم العالمي لمكافحة التسرح والجفاف على مستوى العالم لرفع الوعي بشأن تدهور الأراضي. أيها سامعين الكرام، الآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. تظل مدينة إيفيان الفرنسية مركزا للدبلوماسية العالمية اليوم مع دخول قمة مجموعة السبع مرحلتها الحاسمة. في ظل مشاركة الهند كدولة شريكة، تتجه الأنظار بقوة نحو الاجتماع الثنائي المرتقب بشدة بين رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقده في وقت لاحق اليوم على هامش القمة. ويعد هذا اللقاء أول اجتماع مباشر بين الزعيمين منذ لقائهما الأخير في واشنطن العاصمة في فبراير عام 2025. ومن المتوقع أن يجري خلال لقاء اليوم مناقشات واسعة النطاق لتعميق التعاون الثنائي في قطاعات متعددة، فضلا عن بحث قضايا إقليمية وعالمية ملحة ذات اهتمام مشترك. وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة نظرا لبروز الهند كقوة عالمية كبرى، حيث يتتلو المجتمع الدولي بشكل متزايد نحو نيودلهي لإيجاد حلول للتحديات العالمية المؤقتة. ويعكس الدور المتنامي للهند في صياغة النقاشات حول القضايا العالمية توسع نطاق تحركاتها الدبلوماسية وانخراطها الفعال مع قادة العالم في مختلف المحافل. وخلال جلسة تواصل موسعة عقدت أمس ضمن فعالية القمة، أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي على أهمية الثقة

الخالدة فسودة فيفا كتنبكم التي تعني أن العالم أسرة واحدة. وإلى جانب لقائه بالرئيس الأمريكي، من المقرر أن يشارك رئيس الوزراء السيد مودي اليوم في جلسة عمل مجموعة السبع حول إحياء النمو الاقتصادي المتزامن والشامل والمستدام بما يعود بالنفع على الجميع. وفي مأدبة غداء أمل حول ضمان النشر الآمن والسريع والفعال للذكاء الاصطناعي. كما سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا ثلاثيا مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى لقاء ثنائي مع المستشار الألماني. وترأس وزير الخارجية أميت شاه اجتماعا هاما في نيودلهي أمس، تم خلاله التوصل إلى توافق الآراء بين 6 ولايات بشأن مشروع سد كيشو متعدد الأغراض الذي يهدف إلى إحياء نهر يامونا. وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن ولايات هيماتشل برديش وأترانشل ودهلي وأترا برديش وهريانا وراجستان قد وافقت على توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع. وأقبل توقيع المذكرة سيعرض مشروع كيشو على مجلس الوزراء الاتحادي للموافقة عليه. وبموجب آلية التمويل المتفق عليها، ستقدم الحكومة المركزية مساعدة بنسبة 19% للمكون المائي من المشروع. وفي هنا ستمهل الولاية 6 تكلفة النسب المتبقية البالغة 10%. وحثت الوكالة الوطنية للاختبارات أولياء الأمور والمرشحين على توخي الحذر من المحتالين قبيل إجراء اختبارات نيت. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أفادت الوكالة بأن محتالين يديرون قنوات على تطبيق تليجرام يطلبون مبالغ مالية تتراوح بين 14,000 و25,000 روبية، زاعمين أنهم يمتلكون ورقة أسئلة إعادة الاختبار. وقد أوضحت الوكالة أنه لا توجد أي ورقة مسربة لاختبار الإعادة. كما أشارت إلى تداول مقاطع فيديو زائفة تستخدم كأدلة وتظهر محادثات جرت قبل موعد الاختبار. وعلاوة على ذلك، نشرت الوكالة مقطع فيديو لمديرها العام أبيشيك سينغ يوضح فيه الأسباب الكامنة وراء هدر الوصول إلى التطبيق داخل البلاد. وأجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش قمة مجموعة السبع في إفيان بفرنسا، حيث أخذ اجتماعات ثنائية مع قادة من كندا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة أمس. كما التقى وتفاعل مع قادة العديد من الدول الأخرى على هامش اجتماع مجموعة السبع. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي ونظيره الكندي رحب خلال اجتماعهم بالزخم الإيجابي في العلاقات بين الهند وكندا، وأكد مجددا التزامهما ببناء شراكة استراتيجية تتطلع إلى المستقبل. واستعرض الزعيمان التقدم المحرز في التعاون الاقتصادي بما في ذلك الترتيبات التجارية المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وفهم المعادن. وأعلنت دول مجموعة السبع عن سلسلة من المبادرات لتأسيس التعاون العالمي في مجالي الصحة والتنمية، وسط إبداء العديد من الدول الشريكة بما في ذلك الهند دعمها بهذه الجهود. وقد دعا قادة المجموعة إلى استجابة دولية منسقة للتعامل مع عودة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث انضمت كل من الهند ومصر وكينيا وكوريا الجنوبية إلى الدعوة لاتخاذ تدابير مؤسسة تشمل تتبع المخالطين ومراقبة الحدود وإشراك المجتمعات المحلية. وألقى رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي كلمة في جلسة التواصل التي أخذت تحت عنوان بناء شراكات جديدة وإعادة ترسيخ التضامن الدولي ضمن أعمال قمة مجموعة السبع في إفيان بفرنسا يوم أمس. أيها السادة، وبهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم حلقة الأغاني الهندية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون إي آي آر وقناة دي دي المجانية

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أسعد الله مساءكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك بصوت الشيخ عبد الصمد. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية، وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم التعليق اليومي وقطعة أخرى من الأغاني الهندية، وبعد ذلك نتوجه إلى برنامج سبوتلايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم الحديث حول نزهة الخواطر، وبعد هذا الحديث نتوجه إلى مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم لكم بعد ذلك قطعة أخرى من الموسيقى الهندية وقطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين

العرب. وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أول المقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي سيلتقي بالرئيس الأمريكي سيد دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة سبا في إيفيان بفرنسا مساء اليوم. قادة مجموعة سبا يعتمدون سلسلة من البيانات التي تركز على الاستقرار العالمي والتعاون الأمني والجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. قوات الأمن تكثف عملياتها لمكافحة التمرد وإنفاذ القانون في جميع أنحاء ولاية مانيبور الهندية مع إلقاء القبض على 3 مسلحين. الإنتاج الدفاعي السنوي للهند يسجل ارتفاعا قياسيا ليصل إلى 1.78 تريليون روبية خلال السنة المالية 2025-26. وفي كرة القدم النمسا تحقق أول فوز لها في كأس العالم منذ 36 عاما بتغلبها على الأردن بهدف 3-1 اليوم الأربعاء. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والجولية. ألقى رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي اليوم كلمة في جلسة عمل محورية بعنوان تعزيز نمو اقتصادي متوازن وشامل ومستدام لصالح الجميع، وذلك ضمن أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا في إيفيان بفرنسا. شدد خلالها على ضرورة قيام المؤسسات المالية الدولية بتطوير آليات تمنح البلدان النامية مرونة اقتصادية، وطرح مقترحات لمشاريع ربط تربط بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول جزر المحيط الهادئ، واقترح أيضا إنشاء شراكة الحشد الدولي لتسريع الربط والتجارة التي تدمج بين رؤوس أموال مجموعة السبا ومواهب الهند مع الرئيس الأمريكي وملكية دول الجنوب العالمي للمبادرة. ومن المقرر أن يعقد السيد مودي اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي، حيث يعد هذا اللقاء أول اجتماع مباشر بين الداعمين منذ لقائهما الأخير في واشنطن العاصمة في فبراير 2025. ومن المتوقع أن يجري الجانبان خلال هذا اللقاء مناقشات واسعة النطاق لتعميق التعاون الثنائي في قطاعات متعددة، فضلا عن بحث قضايا إقليمية وعالمية ملحة ذات اهتمام مشترك. ويكتسب هذا الاجتماع أهمية استراتيجية بالغة، لا سيما وأن الهند قد برزت كقوة عالمية كبرى، حيث يتطلع المجتمع الدولي بشكل متزايد للهند لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية المؤقتة.

اعتمد قادة مجموعة السبا سلسلة من البيانات التي تركز على الاستقرار العالمي والتعاون الأمني والجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ورحبوا بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، مشددين على أهمية الملاحة البحرية الآمنة عبر مضيق هرمز، ومؤيدين في الوقت ذاته الخطوات الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي. كما تعهدت مجموعة السبا بتكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات، واصفة إياه بأنه تحديد متضائد للأمن القومي والصحة العامة والاستقرار الاقتصادي. وقد خضيت هذه المبادرة أيضا بدعم كل من البرازيل وكوريا الجنوبية بصفتهما دولتين شريكتين. كما اقترح القادة إنشاء شبكة مواني مجموعة السبع الموسعة لتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعطيل مسارات التهريب، وذلك بالتوازي مع تعميق التعاون مع وكالات دولية مثل الانتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتركيز بشكل أكبر على تتبع واسترداد الأصول المالية غير المشروعة. صرح مسؤولون بأن قوات الأمن في ولاية مانيبور الهندية كثفت عملياتها لمكافحة التمرد وإنفاذ القانون في جميع أنحاء الولاية، مع إلقائها القبض على 3 مسلحين وتدمير 26 مخبعا غير قانوني في عمليات منفصلة، موضحين بأنه تم إلقاء القبض على المسلحين الذين تبين أنهم عناصر نشطة في جيش تحرير الشعب المحظور والجناح هو السياسي الجبهة الثورية الشعبية في مواقع متفرقة من مقاطعة إمفال الغربية. فيما ذكرت الشرطة أنهم متورطون في عدد من الأنشطة العنيفة والإجرامية، مضيفة أن قوات الأمن هدمت 26 مخبأ في مقاطعة كامجونغ وأخرول، والتي يزعم أن جماعات مسلحة كانت تستخدمها. كما تم العثور خلال العملية على منظار ثنائي العدسة و23 خرطوشة فارغة و8 طلقات حية. أيها السادة، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. أكد وزير الدفاع سيد راجناث سينغ من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإنتاج الدفاعي السنوي للهند قد سجل ارتفاعا قياسيا ليصل إلى 1.78 تريليون روبية خلال السنة المالية 2025-26، موضحا بأن هذا الإنجاز يمثل نموا لافتا بنسبة 15.6% مقارنة بحجم الإنتاج خلال السنة المالية السابقة والبالغ 1.54 تريليون روبية، وزيادة هائلة بنسبة 110% منذ السنة المالية 2020-21 حين كان الرقم يتجاوز 840 مليار روبية. وأضاف أن الإنتاج الدفاعي المحلي قد تضاعف قرابة 4 مرات مقارنة بمستواه البالغ 47.46 مليار روبية خلال السنة المالية 2013-14. أكدت السفارة الهندية في سلطنة عمان عيادة جثمان مواطنين هنديين لقي حتفهما في الهجوم الذي استهدف الناقلة ستيبيلو، حيث ذكرت السفارة في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قد تم نقل جثمان أديتيا شارما وشيفانند تشوراسيا إلى الهند، معربة عن خالص تعازيها وتضامنها مع عائلة الفقيدين في هذا الوقت العصيب. عقدت أعمال الدورة 10 لحوار الدفاع بين الهند وتايلاند في العاصمة بانكوك يوم أمس، وذلك برئاسة مشتركة من السكرتير المشترك بوزارة الدفاع الهندية سيد ساتياجيت موهانتي ونائب السكرتير الدائم لوزارة الدفاع التايلندية الأدميرال نوتابول ديوفانيتش. اتفق خلالها الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات التصنيف والبحث والابتكار وتطوير القدرات، واستعرض مختلف جوانب التعاون الدفاعي الثنائي إلى جانب تبادل وجهة النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والعالمي ذات الاهتمام المشترك. انتقد الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، معتبرا أن الصراع طال عمده وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وذلك في تصريحات أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، لافتا إلى أن إسرائيل تقاتل حزب الله منذ فترة طويلة جدا، وأن أعدادا كبيرة من الناس يقتلون. وحث أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي على التصرف بمسؤولية أكبر عند تنفيذ العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن القيادة السورية قد تكون في وضع أفضل لمواجهة حزب الله إذا عجزت إسرائيل عن تحقيق أهدافها دون التسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بشأن اتفاق مقترح بين الولايات المتحدة وإيران، حيث برز الوضع في لبنان كأحدى نقاط الخلاف الرئيسية. ومع ذلك أكد القادة الإسرائيليون مجددا أن العمليات العسكرية ضد التهديدات الأمنية المزعومة ستستمر، وأن القوات ستبقى في حالة تأهب قصوى على طول الحدود الشمالية. وفي كرة القدم، حققت النمسا أول فوز لها في كأس العالم منذ 36 عاما بتغلبها على الأردن بحذف 3-1 اليوم الأربعاء، والآن ستواجه الأردن في مباراتها المقبلة منتخب الجزائر، بينما تلتقي النمسا مع حامل اللقب الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي ضمن منافسات المجموعة جي. وفي وقت سابق استهلت الأرجنتين حاملة اللقب مشوارها في كأس العالم 2026 بفوز ساحق بنتيجة 3-0 على الجزائر في ملعب كانساس سيتي بالولايات المتحدة صباح اليوم، حيث دخل ليونيل ميسي التاريخ بتسجيله 3 أهداف، مما رفع رصيده الإجمالي في البطولة إلى 16 هدفا. وفي غضون ذلك، عادت النرويج إلى منافسات كأس العالم بقوة، محققة فوزا بحذف 4-1 على العراق في مباراتها الافتتاحية ضمن المجموعة أي على ملعب بوستن بالولايات المتحدة صباح اليوم، إذ سجل النرويجي لينغ هالاند هدفين ليجعل مشاركته الأولى في كأس العالم مميزة، وتضع هذه النتيجة النرويج حاليا في صدارة المجموعة أي.

0: استمعنا أيها السادة إلى قطعتين من الأغاني الهندية والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: تعليق اليومي وموضوعه الهند تؤمق علاقاتها مع سلوفاكيا. هدي رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي باستقبال حافل وتقليدي في براتيسلافا خلال المحطة الثانية من جولته الأوروبية يوم الاثنين، وكان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية السلوفاكي، حيث استقبل بعروض ثقافية متنوعة وبأداء النشيد الوطني الهندي فندي ماترم على أيدي فنانين محليين. وقدم لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي التقديم التقليدي المتمثل في الخبز والملح، كما شاهد عروسا للرقصات الشعبية التراثية، وأشاد بهذه التقاليد التي تسهم في الحفاظ على الثقافة والتاريخ. وفي منشور على منصة إكس قال رئيس الوزراء إن الاستقبال في براتيسلافا تضمن تقديم الخبز والملح، وهو تجسيد جميل لتراث سلوفاكيا الثقافي الغني ولقيم النية الحسنة والصداقة التي يعتز بها شعبها. وقد أقيمت لرئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية مع حرس الشرف في قلعة براتيسلافا التاريخية، وأقد مودي مباحثات ثنائية مع نظيره السلوفاكي، وجرت المباحثات على مستوى اللقاء الثنائي المغلق وعلى مستوى الأفود. ورحب الزعيمان بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة، وهو ما يمثل فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، ويجسد القيم المشتركة والصداقة الراسخة التي جمعتهما على مر السنين. واستعرض رئيس الوزراء مجمل العلاقات

الثنائية بما في ذلك التجاوة والاستثمار والدفاع والأمن والفداء والطاقة النووية المدنية والطاقة المتجددة والابتكار الرقمي والتبادل الأكاديمي والثقافة وتنقل الكفاءات، كما بحث آفاق التعاون في مجالات جديدة مثل التقنيات الناشئة والمتقدمة والذكاء الاصطناعي والحواسب الفائقة. وشكر رئيس الأدواء مودي نظيره السلوفاكي على التضامن والدعم اللذين أبدتهما سلوفاكيا للهند في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في بهلغام في أبريل عام 2015، ويؤكد ذلك الالتزام الراسخ بين البلدين بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وتبادل الزعيمان أيضا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد مجددا الالتزام بالتعددية وبإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية. وأعرب الزعيمان عن ارتهاههما للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمة الأخيرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، كما رحب بالنجاح الذي توج به إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين واعتماد الأجندة الاستراتيجية. وأقبل المباحثات جرى تبادل مذكرات تفاهم في مجالات التقنية الرقمية وحجرة العمالة والتعليم العالي والبحث العلمي والإنتاج السمعي البصري، كما تم تبادل خطاب نوايا لتأسيس التعاون في مجال الدفاع. واتفق أيضا على أن تنشئ الهند أول كرسي أكاديمي للذكاء الاصطناعي في Technical University of Courses. وأقام رئيس الأدواء السلوفاكي مأدبة غزاء تكريما لرئيس الأدواء السيد نريندرا مودي الذي وجه دعوة إلى نظيره لزيارة الهند في موعد يتفق عليه بين الجانبين. وخلال الزيارة ودأ رئيس الأدواء إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في براتسليفا تكريما للجنود السلوفاكيين الذين أسهموا في تحرير بلادهم خلال أولد أور الثاني. وكذلك تفاعل الزعيمان مع عدد من قادة الأعمال والصناعة في سلوفاكيا الذين يمثلون قطاعات متعددة منها السكك الحديدية والدفاع وصناعة السيارات والطاقة والتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية. وأشاد رئيس الأدواء بتوسع التعاون المباشر بين الشركات بين البلدين، وسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات السياسية التي اتخذتها الهند لتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والاستقرار. ودعا الشركات السلوفاكية إلى الاستفادة من الفرص المتنامية في الهند، خاصة في مجالات البنية التحتية والدفاع والطاقة المتجددة والابتكار الرقمي وأشباه المؤصلات والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية. ومن جانبهم رحب قادة الصناعة السلوفاكيون بالإصلاحات التي تنتهجها الهند في إطار رؤية فيكسيت فاروت، وأعربوا عن ثقتهم في مسار النمو الاقتصادي الهندي وأن رغبتهم في توسيع استثماراتهم وشراكاتهم التقنية مع المؤسسات الهندية. وخلال الزيارة اجتمع رئيس الأدواء أيضا برئيس جمهورية سلوفاكيا في القصر الرئاسي، وأعرب الجانبان عن ارتهاههما للتعاون المتنامي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتواصل الشعبي. وشاهد الزعيمان معرضا فنيا في القصر الرئاسي خصص لموضوع مدينة فغانسي، كما حضر عرضا خاصا للإيغا قدمه تلاميذ مدرسة سلوفاكيا. وأقام الرئيس مأدبة رسمية على شرف رئيس الأدواء الهندي، وفي مناسبة خاصة منح رئيس جمهورية سلوفاكيا رئيس الأدواء مودي أرفع وسام مدني في البلاد
وهو وصام الصليب.

0: الغريب الأبيض المزدوج من الدرجة الأولى. وأعرب رئيس الأدواء عن خالص امتنانه للرئيس والحكومة والشعب السلوفاكية على هذا التكريم الرفيع، وقال في كلمة القبول إن هذا الوسام يهدى إلى 1.4 مليون مواطن هندي وإلى روابط الصداقة الدائمة التي تجمع بين الهند وسلوفاكيا.
1: أيها السادة، استمعنا إلى هذا التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الأغاني الهندية.

0: escalating threats, navigating trade wars and tariffs. Now, with India-US trade negotiations still in progress, how exposed is India to the G7's tariff discourse? Will it be a target or will we become a beneficiary?
1: When we take a deep dive into the area of economic resilience, or you spoke about macroeconomic resilience, we should know that US tariffs, when they were levied upon us, India then used its market first and foremost by promoting investments from other like-minded nations. Our strong domestic consumption also helped us in hedging the challenges that occurred from tariffs that were imposed by US upon us. By diversifying our exports market and our strategical bilateral as well as multilateral trade talks and FTAs. So that's where, when you look around, when you look at these member nations of G7, bilaterally as well as multilaterally, here I would like to give an example of the mother of all deals that was signed between India and European Union. So wherein the trade surplus that we were enjoying with United States of America, and it got impacted when punitive tariffs were imposed upon us. When we signed this FTA with the European Union, we made a roadmap for next 3 to 5 years to convert or to use the opportunities to trade surplus from these member nations of European Union. So that's where, when you talk about macroeconomic resilience, be it about G7 or be it about US tariffs, which have reached up to 50% on certain goods and services, our domestic consumption, which is very strong, our diversified economic policy, especially about exploring the markets and exporting our stuff there or to other nations, and promoting micro and small enterprises, MSMEs, especially in the areas of textiles and chemicals, that were facing a challenging situation when, in particular, US imposed tariffs upon us, is what we worked upon. And that's where, by market diversification, by internationalization of rupee through different currency conversion mechanisms, direct currency conversion mechanisms that we applied with UAE, for example, with Indonesia, to minimize reliance on US dollar and shield our economy from exchange rate volatility. We did that. And apart from that, we also enhanced sectoral competitiveness, and we also established supply chain partnerships. So here I would like to give you an example of G7. So that's where India broadened its engagement with Japan, UK and other G7 nations, which focused on securing critical supply chains, and it also enhanced export areas, and we also boosted value addition rather than just volume of our business. And apart from that, India also is working on strategic energy management to counter added external challenges like crude oil price fluctuations, any disruptions in supply chains. So that's where India is also having supply agreements with member nations of G7 to have diversified energy partners.
0: Professor Anshu Joshi, thank you so much for being with us.
1: Thank you so much, Rajeshji. Namaskar.
0: Namaskar.
2: You were listening to a discussion on G7 Summit, Key Issues and Priorities. The participants were Professor Anshu Joshi, International Affairs Expert, and Rajesh Lekh, Anchor.
3: Spotlight.
4: استمعنا أيها السادة إلى برنامج سبوتلايت، والآن نقدم لحضراتكم الحديث حول نزحة الخواطر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكتاب نزحة الخواطر وبهجة المسامع والنماذر العلامة عبد الحي الحسني، الذي ينحدر من سلالة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولد في سنة 1286 من الهجرة في زاوية السيد علم الله على مسافة ميل من بلدة رايبريلي من مقاطعة لخنو، وقرأ الكتب الدرسية على أشهر علمائها مثل الشيخ محمد نعيم الفرنجي محلي والشيخ فضل الله وغيرهما، ثم سافر إلى بوبال واستفاد من الشيوخ الكبار هناك، وقام برحلة إلى مدن هندية مختلفة دهلي وبانيبت وديبند وغيرها وكان من أحد مؤسسي ندوة العلماء بلخنو وكان يحضر حفلاته السنوية ثم أقام بها وفرغ لخدمتها وخدمة الإسلام والمسلمين بواسطتها ولم يزل يخدم الندوة حتى توفي في سنة 1341 من الهجرة وعاقب رحمه الله ابنين وبنتين وكان منهم العلامة المعروف أبو الحسن علي الندوي وكان الشيخ محمود السيرة ميمونا نقيبا مرزيا ونال شعبية في الناس ومؤلفاته نحو 15 منها 9 كتب في اللغة العربية وأربعة في اللغة الفارسية وكتابان في اللغة الأردوية ومن أهمها وأشهرها نزهة الخواطر الذي موضوع حديث اليوم وله كتاب آخر معارف الأوارف في أنواع العلوم والمعارف وفي أوله مقدمة جليلة له بحث فيها عن مناهج التعليم في هذه البلاد ثم تكلم عن تطور الفنون المختلفة في الهند مثل الصرف والنحو واللغة وما إليها ثم ذكر ما ألف فيها علماء الهند من الكتب وقد تبعه مجمع اللغة العربية بدمشق باسم الثقافة الإسلامية في الهند سنة 1958 الميلادي ثم في سنة 1983 الميلادي والكتاب نزهة الخواطر أو الإعلام كتاب في تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الإسلامي الأول حين دخل فيها الإسلام إلى القرن الرابع عشر الكتاب في 8 أجزاء كبار واشتمل على ترجمة 4523 شخصية واقتبس المؤلف من 280 كتابا منها 87 في اللغة العربية و 157 في اللغة الفارسية و 56 في اللغة الأردوية ويبدو الجزء الأول الذي في 256 صفحة وتناول المؤلف فيه 251 شخصية من مقدمة نجله الأكبر عبد العلي التي عنونها الهند ومكانتها في تاريخ الإسلام ومكانة المؤلف وكتابه في المكتبة التاريخية للهند وتليها مقدمة حررها نجل المؤلف الأصغر أبي الحسن علي الندوي وأنونها الحاجة إلى تأليف كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواذر وألقى الأضواء فيها على أن الهند بقيت محجبة عن أنظار العلماء والمؤرخين في العالم العربي ولم يذكروا عيان الهند وعلماءها ونوابغ رجالها إلا تحلة للقسم ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى أن يبرز عالم هندي يتحمل هذه المسؤولية فتقدم على العلامة عبد الحي لهذا العمل الجليل ويقول الشيخ أبو الحسن علي هذا الكتاب يغطي المساحة الزمنية من القرن الإسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف والمساحة المكانية من ممر خيبر إلى خليج بنغال ومن قلة لكشمير في الشمال إلى أقصى جنوب الهند ويشمل طبقات أهل الفضل والنباهة على اختلاف مظاياهم ومجالات فضلهم ونبوغهم ومذاهبهم واتجاهاتهم رتب المؤلف الكتاب حسب الأساس الأبتسي ألف با تا ث الجزء الأول يهتبي على تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري وتناول المؤلف فيه 17 شخصية من القرن الأول وواحدة وثلاثين من القرن الثاني وخمس عشرة من القرن الثالث وأربع عشرة من القرن الرابع وثمانية عشرة من القرن الخامس وسبعة وعشرين من القرن السادس ومائة وواحدة وأربعين من القرن السابع ومن هذه الشخصيات محمد بن قاسم وأبو العطاء السندي الشاعر وأبو الصوفي العظيم معين الدين السجزي الأجميري وحسن الصاغاني صاحب الأباب الزاخر وقطب الدين أيبك والشيخ بختيار كاكي وشهاب الدين الغوري ويتضمن الجزء الثاني تراجم علماء الهند وأعيانها في القرن الثامن الذي في 100 صفحة، وذكرت فيه 298 شخصية، ويبدأ بذكر الشيخ إبراهيم بن شهريار الهمداني الذي كان من العلماء المعروفين بالفضل والصلاح، وينتهي هذا الجزء بذكر الشيخ يوسف بن علي الحسني الدهلوي، ومن الأعيان الذين يكونون جزءا مهما له الأمير خسرو الدهلوي والقاضي ضياء الدين البرني مؤلف تاريخ فيروز شاهي، والشيخ نظام الدين البدايوني ومحمد بن تغلق وعلاء الدين الخلجي وغيرهم. ويتضمن الجزء الثالث التراجم من القرن التاسع الهجري، ويحتوي على 156 صفحة، وذكر المؤلف فيه 254 شخصية بما فيهم السلطان إبراهيم الشرقي الجونبوري، الشيخ أحمد الثانيسري، وأحمد شاه الججراتي، وتيمور غورغان السمرقندي، والسلطان زين العابدين الكشميري، والشيخ علاء الدين المهايمي، والشيخ محمد بن يوسف الحسيني المعروف بخواجة قيس الدراز. ويتضمن الجزء الرابع التراجم من القرن العاشر الهجري، ويحتوي على 385 صفحة، وتناول المؤلف فيه 592 عالما وعينا. نجد فيه ترجمة إبراهيم بن سكندر اللودي، والشيخ أحمد بن عبد القدوس الغنغوهي، وبابر شاه التيموري، وبيرم خان خانخانة، والشيخ سليم الفتحپوري، وشير شاه السوري، وعلي بن حسام الدين المتقي صاحب كنز العمال، وملك محمد الجايسي، والسلطان محمود بن محمد الغجراتي، والسلطان مظفر الحليم الغجراتي، وحمايون شاه. ويتضمن الجزء الخامس التراجم من القرن الحادي عشر الهجري، ويحتوي على 516 صفحة، وذكرت فيه 760 شخصية بما فيهم إبراهيم عادل شاه البيجابوري، أبو الخير بن مبارك الناغوري، أبو الفضل بن مبارك الناغوري مؤلف عين أكبري، وأبو الفايد بن مبارك الناغوري مؤلف تفسير السواتع الإلهام غير المنقوط، والشيخ أحمد السرهندي المعروف بمجدد الألف الثاني، وأكبر بن حماي والتيموري وجهانغير ودار شكو وشاجهان، والشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي، والمؤرخ المعروف عبد القادر البدايوني، والملكة نور جهان. ويتضمن الجزء السادس التراجم من القرن الثاني عشر الهجري، ويحتوي على 476 صفحة، وذكر فيه 774 شخصية بما فيهم ملا جيوان صاحب نور الأنوار، وأحمد الشاب الأبدالي، ومظهر جان جانا الدهلوي، وخواجة ميرداد الدهلوي، وسلطان عالمگیر، وصاحب صبحة المرجان حسان الهند، غلام علي عزاد البلغرامي، والشيخ قليم الله، ومؤلف سلم العلوم ومسلم الثبوت القاضي محب الله البحاري، والشيخ محمد علاء الثانوي مؤلف كشاف استلاحات الفنون وصاحب حجة الله البالغة ولي الله الدهلوي. ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الثالث عشر الهجري، ويحتوي على 588 صفحة، وعدد الشخصيات المذكورة فيه يصل إلى 1031، وفيه عدد كبير من العلماء والعالم البارزين، ومنهم الملك بهادر شاه ظفر، والقاضي ثناء الله البانيبتي، والشيخ رفيع الدين الدهلوي، والشيخ عبد العزيز الدهلوي، وملك العلماء عبد العلي اللكنوي، والشيخ عبد القادر الدهلوي، والمفتي عناية أحمد الكاكوري، ومولانا فضل الحق الخيرابادي، ومولانا قاسم النانوتوي، ومولانا مملوك علي النانوتوي. ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الرابع عشر الهجري، وفيه 554 صفحة، ويشتمل على ذكر 563 شخصا، والمؤلف توفي قبل أن يكمل هذا الجزء. فالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله قام ذكر الحكيم أجمل خان ومولانا أبي الكلام آزاد والمفتي أحمد رضا خان البريلوي والشاعر المعروف الطاف حسين حالي والشيخ أنور شاه الكلا الأمرسري والسيد سليمان الندوي والنواب صديق حسن خان والشيخ عبد الحي الفرنجي محلي والمفتي كفاية الله وغيرهم. بليغ في عباراته يبدو بأنه متأثر، فيقول في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإني منذ عرفت اليمين من الشمال وميزت بين الرشد والضلال

0: لم أزل ولوا بمطالعة كتب الأخبار مغرا بالبحث عن أحوال ويصور ملامح الشخصيات بالكلمات الدقيقة ذات المتانة والروعة حيث تضوء حياته كتب عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى في 1239 للهجرة وكان طويل القامة نحيف البدن أسمر اللون أنجل العينين ويكتب مبينا أسلوب الشيخ عبد العزيز وكان نسيج وحده في النظم والنثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالة التعبير وكلامه أفو صاعات وفيض صارعة القلم ومسابقة اليد ونزهة الخواطر مليء بمثل هذه التعبيرات الراية الجميلة والألامة المؤلف يذكر في هذا الكتاب نسب العلماء والعيان أولا ثم يعرض أحوالهم ومؤلفاتهم وتواريخ وفياتهم والجدير بالذكر بأن المؤلف رحمه الله مولو هجرية فلا نجد في أي الأجزاء الثمانية صفحة وذكرت فيه 223 بلدا من الهند والبلدان الأجنبية هذا والسلام عليكم ورحمة الله.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم قطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب.

أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. ألقى رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي اليوم كلمة في جلسة عمل محورية بعنوان تعزيز نمو اقتصادي متوازن وشامل ومستدام لصالح الجميع، وذلك ضمن أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا في إيفيان بفرنسا. شدد خلالها على ضرورة قيام المؤسسات المالية الدولية بتطوير آليات تمنح البلدان النامية مرونة اقتصادية، وطرح مقترحات لمشاريع ربط تربط بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول جزر المحيط الهادي، واقترح أيضا إنشاء شراكة الحشد الدولي لتسريع الربط والتجارة التي تدمج بين رؤوس أموال مجموعة السبع ومواهب الهند وملكية دول الجنوب العالمي للمبادرة. يعتمد قادة مجموعة السبع سلسلة من البيانات التي تركز على الاستقرار العالمي والتعاون الأمني والجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة

نظم العابرة للحدود ورحبوا بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران مشددين على أهمية الملاحة البحرية الآمنة عبر مضيق هرمز ومؤيدين في الوقت ذاته الخطوات الرامية إلى تعديل الأمن الإقليمي كما تعهدت مجموعة سبب تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات واصفة إياه بأنه تحديد متضائد للأمن القومي والصحة العامة والاستقرار الاقتصادي. صرح مسؤولون اليوم بأن قوات الأمن في ولاية مانيبور الهندية كثفت عملياتها لمكافحة التمرد وإنفاذ القانون في جميع أنحاء الولاية مع إلقائها القبض على 3 مسلحين وتدمير 26 مخبأ غير قانوني في عمليات منفصلة موضحين بأنه تم إلقاء القبض على المسلحين في مواقع متفرقة من مقاطعة إمفال الغربية فيما ذكرت الشرطة أنهم متورطون في عدد من الأنشطة العنيفة والإجرامية. أكد وزير الدفاع سيد راجناث سينغ من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإنتاج الدفاعي السنوي للهند سجل ارتفاعا قياسيا ليصل إلى 1.78 تريليون روبية خلال السنة المالية 2025-26 موضحا بأن هذا الإنجاز يمثل نموا لافتا بنسبة 15.6% مقارنة بحجم الإنتاج خلال السنة المالية السابقة والبالغ 1.54 تريليون روبية وزيادة هائلة بنسبة 110% منذ السنة المالية 2020-21. أكدت السفارة الهندية في سلطنة عمان عيادة جثمان مواطنين هنديين لقيا حتفهما في الهجوم الذي استهدف الناقلة سيتي بيلو، حيث ذكرت السفارة في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قد تم نقل جثمان أديتيا شارما وشيفانند تشورشيا إلى الهند معربة عن خالصة تعازيها وتضامنها مع عائلة الفقيدين في هذا الوقت العصيب. وقدت أعمال الدورة 10 لحوار الدفاع بين الهند وتايلاند في العاصمة بانكوك يوم أمس، وذلك برئاسة مشتركة من السكرتير المشترك بوزارة الدفاع الهندية سيد ساتيا جيت موهنتي ونائب السكرتير الدائم لوزارة الدفاع التايلاندية الأدميرال نوتابول ديوفانيش. اتفق خلالها الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات التصنيع والبحث والابتكار وتطوير القدرات. انتقد الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان معتبرا أن الصراع طال عمده وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. وفي كرة القدم حققت النمسا أول فوز لها في كأس العالم منذ 36 عاما بتغلبها على الأردن بهدف 3-1 اليوم الأربعاء. والآن ستواجه الأردن في مباراتها المقبلة منتخب الجزائر، بينما تلتقي النمسا مع حامل اللقب الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي ضمن منافسات المجموعة جي. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء المسائية، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع عمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها ودمتم حيا. إلى اللقاء.